ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐጺልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ምስ መሪሕነት ዞባታት ኣኼባ ኣካይዱ ምምሕዳር ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዕለት 3 ጥሪ 226 ምስ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣኼባ ኣካይዱ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ዝጸንሐ ናይ ትግባረ መደብ መሰረት ዝገበረ ድሕሪ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ፍጻመ ኣካልን ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ 226 መደብ ንምርኣይ ኣተሃላልዋ ጨናፍር ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ንምክትታልን ዝሓለፈ ናይ ስራሕ ሕፅርታትን ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒታት ንምርካብ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብኣቦ እምበር ምምሕዳር ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝተመርሐ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝተዛመደ እንተኾነ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ኣብ መንጎ ዕማማት ውልቀ ውድባትን ሰልፍን ኣብ መንጎ ሓባራዊ መደባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣነፂሩ ክግንዘብን ብኡ መጠን ነጢፉ ክሰርሐን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝጸንሐን ሓድሽን ኣብ 226 ክዕመም ዘለዎ መጻኢ ትልሚ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ስዒቡ መሪሕነት ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓባር ጨናፍር ዝቐመሉ ቦታታት ኣብ ኣሰራርሓ ዝጸንሐ ክማላእ ዝግባእ ሕፅርታትን ወላ እውን ብኣግኡ ተወገነ እንተኾነ ምትሕውዋስ ናይ ገለ መደባትን ዝመስል ምንባሩ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝጀመረ ምውሃድ ሓባራዊ ስራሓት ምንባሩን ሕጂውን ናይ ሓባር ጨናፍር ኣብ ዘይቆማሉ ቦታታት ስርርዑ ክሰፍሕን ንዝቆማ ኣካላቱ ከደልድልን ኣብቲ ብብዝሒ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብሉ ቦታታት ንምሕያሉ ኣድላይ ጻዕርታት ከካይድ ከም ዘድልን ርእዩ። ብሸነኽ ምምሕዳር ክማላእ ይግባእ ዝብሎ ሓጋዚ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ብሸነኹ ድሕሪ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብተበግሶ ኣባላቱ ናይ ሓባር መራኸቢ መስኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቆመየ ምንባሩን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ንምምእካል ናይ ሓባር ጨናፍር ዝተመዘዙ ኣባላት ምንባሮምን ብምጥቃስ ድሕሪ ዋዕላ ግን ኣብ ናይ ሓባር ስራሓት ብምፅማዶም ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጎምን ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ግን ዘድሊ ምክትታልን ምትኽኻእን ክገብር ናይ ሓባር ሽማግለታት ዘይቆመሉ ከተማታት እውን ስርርዑ ንምስፋሕ ክጽዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ መጨረሽታ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ኣባል ከምቲ ብድልዮቱ ዕላማይ ክኣውተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚቱ ዝተሰለፈሉ ውዳበ ሕጂ እውን ንዝኣመናሉ ዕላማ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍና ብትግሃትን ተወፋይነትን ግቡእና ክንፍጽም እንተበቂዕና ክንበጽሖ እንደሊ ክጽግመና ዝኽእል ነገር የለን ብዝብል ናይ ተስፋን ንሕን ቃል እዩ ተደምዲሙ። ብሓድነት ንሓርነት። ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ውሕስነት ኣይህብን ኢላ። ኡጋንዳ ኣብ ሃገራቶም ውግእ የለን ብዝብል ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመጽዋ ስደተኛታት ክትቦ ጸንሐት ኣፍልጦን ውሕስነትን ከም እተቋርጾ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ነዚ ዝገለጸት ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ሂላሪ ኦኔክ ምዃና እውን እታ ጋዜጣ ኣስፊራ። እታ ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ኣብ መዳይ ስደተኛታት ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገራቶም ውግእ ስለ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከይህብዎም መምርሒ ከም ዝሃበት እዩ ተሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ ካብ ሓንቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኣወንታዊ ስም ዝነበረ ሃገር እዩ ክትብል እውን ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ብጸብጻብ እታ ሚኒስተር ኡጋንዳ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 204 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትረክብ ነይራ እንተኾነ ብዝሒ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮን ስለ ዝበጽሐን እቲ ኣብ ዓመት ዝወሃባ ዝነበረ 204 ሚልዮን ዶላር ድማ ናብ 18 ሚልዮን ዶላር ስለ ዝወረደን ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ጎደል ከም ዘጋጠመ ኣብቲ መግለጺያ ጠቒሳ። ኣብዛ ካብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ከተጽልል ጸንሐት ኡጋንዳ ብጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት መሰረት 56,000 ኤርትራውያን 50,000 ሶማላውያንን 16,000 ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን።
كابزوم قدات مبزحتهم أبهاجراتهم بقدد وتدرنان بوليتيكاون هيمنتون تقنان تدفيهم زوز مخانهم كا تتغيسو كابزوم قداي كي كونو زوسقو زلو سدهنتات مبزحتهم أبكتما كامبلا زلو إيوم بيت مغرس أتا بقداي أفلتو إسرائيل نسومالي لاند فري أخيبا أكايدو بيت مخلص التحورات هاجرات بعسران شعتن تحساس كل تشحن عسران حمشتن بقدايتي إسرائيل بعسران شدشتن تحساس كل تشحن عسران حمشتن نسومالي لاند كم لولاويتن ناس أن هاجر زهبتا أفلطو نمزر راب هوسوس أخيبا أكايدو زلع علي أبزحة أبارات بيت مخلص التا نسقومتي إسرائيل بتري كقاموو انكلوو أمريكا قنا نتي سقومتي تخلاخيلات اللو نايت بيت مخري أبالات هاجرات أفريكا ألجيريا سيراليون سوماليا جينين كومو اون باكستان تكبارات إسرائيل أب قداي سوماليلاند بزملكت زغربو أمامي مجلسي نتيس قمتي بتري كونينو أبتي نزي بزملكت زوصي مجلسي سوماليلاند بزخواني ملكعي مسكالوت هاجرات كتراخب كمزي تخيلن بمتكاس زبس حتو سممع دما سروز مخانو تقليسو سقمتي إسرائيل أب قداي سوماليلاند كتاوي تحسد شارتر حبرات هجرات جهست مسرطاوي متكرات حبرات أفريكان علم لخاو حق المخانو أبت مجلسي تتقيسو كلن أبارات ودب حبرات هجرات بحبر أنصارتي مسرطاوي حقتات علم زخانة سقمتي إسرائيل سقمتي نخوزداد ما سويعو مزب متحعز كا بمسرط سمم إسرائيل سوماليلاندن هزبي فلسطين كاف غازا نمزبال زو سد سقمتي زي حقا وطراي زي كوني مرالاو اون كم زي كوني قا اتي مقلسي انصيرو مسا عدل هزبي فلسطين رولاو النت سوماليلاندن بريتكاوي متالعي كونو اي قبو امن دما ايلو مكتل توكاليت امريكا ابتبيت مخري ستا تامي بروس بوغانا نوساني اسرائيل بمدقاف كم زخونت هاجر ديبلوماسياوي زمدنا كتفتر مسل اللواء نفلسطين كم هاجر افلوتو زهابا هاجرات اون اكو اللواء الى التحزاد ما بقداي سقومتي ناي كالقوت هاجرات قنا هصوص اخيبا اي تصوعن الى قبسي بوغانا ابتي تكبار بزلوا لقل تقاومو حبرة افريكا فولي اخيبا اكايدو سقومتي نخوصد سويعة بيت مغرز اتا فولي اخيبا قدمي مسوعو استفال عليا غربابتي هاجرات زباو دابيتات اهقراون علم لقاون تكالاتن قومتي ابالات بيت مغرز اتا بزيكا امريكان بوغانن انتكبار اسرائيل كقاوما سنحن ايان ايرترا ابزي ترخبو زوز آتو مغلسي بزحات وغنات زي بسرن زي نصرنيو زبالوو كوينو بتي سواتا حدش مستيروكوا تزي بلو نحادغنيا زباون علماون قلواون انواتن تجاو زنحي سلزخوني كينو توقسطات كننين منساقن بدرجة بايتو ستا نابالاتون زي ولاول نصر مرسي قووهابو يقبا أورا إتا بتمساسال قداي تايوان تتابق هزباويت ربابليك تشاينا الجامعة تواسألو حلناوي حلافنت اللواء يبل أزي مسبلا بفلاي أب مبرق أفريكان كبابي كيح بحرن نحادري حدش ملك يحز نزولو بوليتكاوي أسلالفا كتصروا إيو زبل نابزحات قمت إيو أب كرتشحن عسران شدشتن عسرته نايسقاتن قنصن بوتاتات علم لغاو قجل مكتتال قلولاو انترناشنال كريزيس جروب استبهالي تكال عب كلتشان اسران شدستن ناب زخفة اقوانسي كيم عبلو كيسقو زبلون بوتاتات نواتري ايرتران ايتوبيان وسيخو عسر تهاجرات تغيسو اتن قداي نايتي قوانسن قريتشتاتن كيوكونا يسقعا زبلن هاجرات فنزويلا سودان مالي بوركينا فاسو اسرائيل فلسطين ايران ميامارن افغانستانن كبل زرزيرون اتي اب مئلاي قلولاو زقدس تكال نسودان اب نايوغ حوي زلا هاجر الو بمتكاس اب كلتين قروابتي هاجرات ايرتران ايتوبيان كي اقود زسق حوي نقرن افريكا ناب كل مرياوي هوكت كي شمو زلو زقعات اسفيرو كلتين هاجرات كسمع عوز انحا حيال كويكون مسحابن نابوغ كي عرق زفرح ايو إلو علم نزي سقات قبو قرحتا تهبو كمزي إلا اون تكال قجيلة قلولاو زحادرو سقات عمل كيتو كدامة منستر إتابيا أبي أحمد إرترا أنصار ونقستو زخون حيلتات بمسلطانن بمعتقن ساقم تفترلو كا
كم زلا بتدغاغامي كم زخصص اسفيرو ارترا بوغنا ايتيوبيا كتورا تشباشب كم زلا سمعتا تقرب الله الو ابي ارترا نمورار زقربو مخنيات ايتيوبيا كابتن افدق بحري زيب اللن هقرات زبزح هزب زلوا بمخانا زبل مسمس مخانو بتتكال مسكيرو ارترا خاا ايتيوبيا نتي كساب ناسنات شحنت شعتن تسعة سلستن كتقوملو سنحت ودب كمولسو ايه زبل تعبيت يسمع اللو الى كم اتخصص اتقو جلي قليسو ناي ايتيوبيا افدق بحري ناي مملاسن ناي ارترا لولاو النتا ناي معقابن هلخ كاب نايزي وانزي اسقائي متفنانات مخانوم اتقو جلي تقيسو اتا حزد ما اتي لومي زرقزو اللووتري نتناي أبي أب إثيوبيا بختشحن عصر شمانتن ناب سلطان مدياب تغطيلو أمونغو مرحتي إيرتران إثيوبيا تفتيرو زنبري سبق زمسل زمدنا سعيبو زمسأ مخانو الزخاخيرو إسياس أفوركي أبي أحمدن بختشحن عصر شمانتن زمدنا مس فتيرو دحرغل التعامتات حبيروم أنصار تقراي وق مكيادوم دحارقنا أبي أحمد بختشحن عصر أنكتن مس تقراي أبدو أفريكا زخطمون إيرترا زيت ساتفتون سمم أمونغو إثيوبيان إيرتران نام مسحاب زمرح مقع كم استفتره إتوكو جلة كم زسقو أفليتو أبزي وانزي إثيوبيا أنصار أمحارا فانو قهود وق أنصار إيرتران ما نووق كيم الرح زسق ملا عال تكايد الله مسبالة إيرتران أمحاران تراي زيكوني نورمو أون نوق نمتبع تحقز الله تباهيلا كم التخصص أصفيرو أبي دقاقيمو إثيوبيا بقيقا بسانوتو أفدق بحري تملسيا النابلي كم زفكر كا أبتس أبساب تتقيسو من كتكات مريت أب كلات تقرأين عفارن أب إثيوبيا كلات تقرأين عفارن أربعة تنتبشو عدت ريكتر سكيل زعقونو من كتكات مريت بأربعة تركتش على إسران شدسن كم زقات أمي وقحتها أفريكا استبهلي تكال حبيرو اتي أب سعد حمشتن دهرق أتري زقات أمي من كتكات مريت أب عفار دالو كاب استبهلي سفرة سمينا ومبرا 14 كيلومتر كاب كتما مقالد ما 60 كيلومتر سمين معرابن رحقو مخانو بتزينا حبيرو نايتي من كتكات ناي تحت مريت عمقوت أربا منبارو زقال سعت زينا كم زيزا أمسالي من كتكات زيادة سمعت سفتر عب كبابي اتي زقات امي بوتا مخانو تغيسو زي حدش مقتامو سمعتو استردقم كبابيتات وحدات مخانم والكانو ديسكافري استبهلي معكنز بوغونو حبيرو نبرتك كتما تقراي مقالي عدقرات أخصوم مايشو وقرو عدي ودوم راقا حموس عدوان وربابتي تقراي زخونو بوتاتات كلل عفارن مخانم دما ابتزينا تتقيسو ابتزينا كساب استدالوولو قزيه بزعبا بلعلي يوت وي نبرت زورده برساتن حلفتن مستبهله اي نبرن ابزي كبابي ابز حلفه ورحي تقمت اون اب كللات تقراي عفارن من كتكات اقاتيمو كمز نبرن زملكوتم اكلات نزخون نقر قدمه مدلاو كقبر كمزرلو كتحساسبو مصنحمن اون تفليتو ملوختي سلامتا نغوس تشارلز سالساي نابتس ساقزلو حزبي سودان انجليزاوي نغوس تشارلز سالساي مبل 7 عامات ناصنات سودان مخنيات بمغبار ناب حزب سودان ناي انكو عبص حقكم مغلصي سناي تمنيت ملوختي سريدو ابتي اب سودان بزركب بصحفه بريطانيا استزرقحه ملوختي نغوس تشارلز هاغورن سودانن نوح زدميو ناي حبار تاريخ كم زلون اسفيرو اتو كلو مداو محزنت ناكلتي الهاقرات كم زغطسل زلو تمنيز كاا تغيسو اتي ملاختي نتي اب سودان زلو زحزن ناي قلولاو كونتات زكيرو زحادرش اقلوت بمتكاس دما مسهزب سودان كم زدناقص تغيسو نتي اب سودان زورد زلو سفح سبعون محبراون بكرات زغطلو زلو ناي تميت حدقان كاا زكيرو اتو نقوس هزب عباي بريطانيا ابزي حدقنيا كونتات زرعيرلو زلو اوان مسهزب سودان كم سلف زملكت ملاختي كاا اما حلاليفو ناي هزب سودان ناي سلامن رققان مرجع كم زدقف بمتكاس اما ساي متأسار هزبي كلتين هاقرات كم زحييل زلو تمنيت قليسو اتي بتنقص تقدم ملاختي ناب حزب السودان امود اتا مس كلتي كبيبو زلو اچنا او كنتات امونغو حزبي كلتي ان هاجرات نزلو تاريخاو زمدنا
قبوه قلبو كو هابو زلو تسفا قليسو بحبرتا اقرات ودب حبرات هقرات بسنكتي اب سودان ام منغو سراويت منغستن عدوك طور ورح حايلين زكايات زلو وق لعلي عسر تقلت مليون سودانويان كاب مربوتهم تمزابيلوم حرسيسو كابتي هزبي دما اب حدا قنيا تميت وديقلو قدا فيزا قبل حل زيقاتات امريكا بركينا فاسون مالن مرحت مالن بركينا فاسون كم قبر مرسي قبل علي امريكاوي زيقنت زلوم ناي فيزا قدا كم زنبرو افليتهم زيس قمتي برسيدنت ترامب قبل علي هاقرات معراب افريكا قدا منبارو تغطيلو زتوس دي سقمتي مخانو تحبيرو اتنزي زملكت زتزرقحي حبريتا اتس قمتي كمتي بامريكا قبل علي زيقاتات اتن هاقرات زتوس دي منقلتا قبل علي امريكاوان اون كفصم بزبل مخانو تفليتو منيستر وصعي قدين علم لخاوي متحبارن مالي بزعباتو قدين اب زهابو مبرهي كمتي زيقاتاتنا ناب امريكا كاتون ابو كنبرون انكلو بمنقستي زحتتوو قدما كنت امريكاويان ناب هاقرنا كاتو انكلو اون تمسا صالحتو قربم ايو كبل افليتو نسو اتي سقمتي قبر مرسي مخانو اون تغيسو بركنا فاسو بوغنا ازي تمتا تاني سقمتي اب التحزا قداي فيزا ايو دحرم ببال اب عالم لخاويس زمدناتات معرنت لولاونت كتخبر قربت مخانا خاء افليتا بركنا فاسون مالن اكال نايتي برسيدنت ترامب بوليسي امريكا ناهقراو زمدنا هاقراو ستان ممكات فترتر عدن بزبل سند أصدقوز مزرقوحو أب زرزر مقاد كاب فيزا أمريكا سفيرن زلو هقرات إيان ترامب نتي زو سدو ناي فيزا أقادا ندحنت أمريكا أيو كم زبولو ززكر إيو بصحفات وصعو قداء أمريكا بوغنو كم مخنيات نتيناي فيزا أقادا نخلطيان هقرات معرب أفريكا استودبو فترتر عدن عطقات وجلتات زنكسا قصلن إيان بزبل

عدل وصعتي بتوصعتي زوسن ببصح فزينا سلف ديموكراسيز بيرترا وصعتي توصعي ابزي بلو هلو انان قصالنتن يبلومن امونغو وصعتن توصعتن زولو زمدنا ببزح ملكعاتن مدياتن زغلص ناي ربحان مسلم فلليو وصعتي هلو نوم او وصعز تمركوسس لزخنه نزهلون أمن مرققات زيت تفلاليم موصي إيميلاتاتي تقامو عرفت بزيبلو أقبابك أي غصلو واسعان توتساعتينا هلونا قداي سلزغني بتبلعلي توتساعت زوردو بدل راه ريهم زهبو محرات يبلو من بانصارو توتساعتين واسعان قفاي إلوم رعيمم كنورو بحرياو سلزيكوني كنتات انت زي دريتوام انصار وصعاهم مقلاص اي بخرن منالبات افليا غاطامي وصعتي نايتزو صعو وغن حالي تمسيلوم كقربوس لزفتنو بزني حسوت سبكتوم زتعشو صعات كابتو وصعي رهوا نخروخ بوز صبايلو غاطامي صحتي فطري بزمن صر اب ايرترا بفلاي عب صباح نصانت گله وگنات بتي هگدف گزيان مگزان ناي وصع مسارعن متطاحن نمسرات زفطروز نبره سلاحتاو گعزو تعشيوم گزيان هبو عدبادون دي اصنيحتو كابز صنحنا يودو خفينا مرچانا باي كيكدنا وزته بزبل يكلا خلولو خمز نبارو زذكري زتراي زيكونه إذا أبير ترازو تسعزلو قجلي كانو قدوز قبعنا وتسعن سعر هزبينيو زبل ناي حابار مدم دم تاني ببصح زوو صدو قزيوون حصيراي نبرن إذا زرد دوغا وتسعتي إتي حقنيا وتسعي بحري أوم نمحبا زكايدو ناي هلونا تسعري كالليل كم زيكونيو كساب حجين هكدف زكالا خلون وتسع زوو قد فتح كاب اون خمس چلم زبلون از يوم وحدات مهلاوام كآ كال مرقا قصناي وصاعت تباب رقاتيو كم تتتاقسي وصاعت هلون نقوم نمغسال زتقام واميلاتات از يو بزوحن رقاتنيو هاسياو خآ ابو السنك في الحبرة تسب زدرات زي كوني ابلعلو خلو اكالات بحافشا أبلعلي إتي أبكتاو أرعوتو زلو هزبي زيادة ألو تاو سنبرات زغدف مخانو أب قدائنا نرئيو زلنايو بمنصر زي أنصار وصعا زغبرنا يلو تيك ألسي نخل أكالات زملكت كوينو كندخانا يملا هزب حلافنتيو كم هكدف زام الصلو وصعا تنزم دنو أمسو وصعا أصبيقو مسلزر الدقوان زكتاتلوان نتي انصاروم زكايت صيره وصع قالسين ممكن ابي معس بخمين ابل علمانن كصعقو كم زغبوم تليموم يوم زنقساسو ماكلاي سحبوتوم كا باهلاوي قطباوي محبراون مننتاون كبرتات حزبن هاجرن ديخ كا بسقات كم زوحاتن كم زدهالن مغباريو حزبنا زي عبد العلي اوزي تصاود ناي وصعا مفنترا امين ايلو كم زي قبل ردو كوينو ابنو وح غزي زت تفحسه وديتات وصعتي بخمتي زدليو اغباب مسقام كم زي اولوغنا ردو زمالت غنا وصعات وصعان مسعار اي كولونيوم مالت ايكونن لومي بسنك وصعي وجله هقدف اب حزبنا تفطيرو زلو ناي حد حد زي متمانن ناي حبار لو تحبير كا زي موفارن ناي زرقق طبب وصعت مر ايايو ابتتو تصاد حزبي زي متمانن ناي تعاساس با مكففالن مسراص كا قند مساريحي ناي وصعتيو سلازي وصعت حزبنا مكففال انتفطرو زه الزنبر كم زي تصبخ يوتر يوهان دبت ايكونن اتي توصعي اب حد حدو مت امما ناطفيو عدد اوديت وصعتك خون كلو جنا
يقرمن يحزنن أبزوان زي هزوي إرتراب عد هالو يخونا وصعي بزعبا وصعي بهريات تقبارات قجله قدف ناي كلو بزبهال درجة ناي حبار ميزان محازو أب كالسي أنصار وصعي حدا سقمتن قدميتيو نتني حبار ترد بناي حبار تسير وصعي تقبار كتسنيو زي مبكعكا نوت ساعات ذا شغل ذا سكفن ذا تحساس بنيو نوت ساعات خاب وخندو درجة ذا غسنيو أبزح هذاك زنقع زي بلو كم تبح حواران صار وساعات قال اسم بكع نعوت وساعات وسان زخون ناي وساعات بحبار زي مو فاركا نوت ساعتي بخندو درجة ذا غسن أقطاميو وساعتين صار كلو مسلاتنا نسانتنا مخانوم اندات ردعنا راهوا اندات مننا منتو اندات الرحنا سلام انتاينا نؤسفل اللياتنا بحقاو قطعي اكائلنا انصاروم زين كالس زبل حتو ابحلنا كلنا وساعت زلو مخانو بزت تفلالو يمجدتات كنت سبارق انعزبويو نزي حتو زي تفلالو يمل ستات كم زهلوان او ردو كاب نايزي مسرت او دخمت تعتات النت كم انها الدموان فلوتيو نايزي حتو زي حق اني عمل سجنا ام بزام استيرن سورن اي مسلنان اتتانكي كاب تعابي ام منغو تساعتن وطساعتن زلو مسرت او فللي زيادة نتي اب حد حد حيلتات لو تزلو كما حادر زقبقون زخيلن زي ما سرطاو في الليات انداغ لحنا نتنصار وصعا كغن زقبقون اي كالس عغمي اب زي بطو نباخو نص لازلنا يو ازي زي وهود اكايدا انصار وصعا كوعل زقبقو كل مدياو عغمي اب زي لعاتو زباخن تراي زي كوني اتو وصعي امونغو وصعا تاتيو نخزر زحق زو مخانو يو سلازي عد الوات ساعتي اب ايدو ساعات مبر اب ايدوم سلازي كوني بتي اب ايدنا زلو عقمي عد موات ساعة نحصر